السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، إخوان في الدين وأخوتي في الله، رحمني ورحمكم الله. إن مت بسم الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن سيدي محاضرة علمية كده إن متوليك مباراسي سمجي ساقيانا جول برديتا، baringkanlah ada engkau menakar hakikat fitnah Abul Has dengan pola-pola penyimpangan dai lainnya. Yang ini kita tempuh ikhwah tidak lain dari menjaga kemurnian sunnah dan membentengi ahli sunnah dari berbagai tuan serta seruan-seruan menyesatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayahnya kepada kita semua untuk senantiasa ikhlas dan istiqomah di atas manhaj ini sampai kita kembali ke hari tibaannya. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, tiga poin komparasi sebelumnya ada sesi sebelumnya telah kita kaji bersama. Dan sekarang kita masuk pada poin keempat untuk sesi yang kelima ini. Kami kita bandingkan, kita komparasikan kedalaman hubungan, tingkat kepercayaan Abu Har terhadap Hizzi Ikhwani dengan hubungan tingkat kepercayaan Zulkarnain terhadap Hizbi Sururi. Mulai dan Zulkarnain. Sempat kita singgung pada sesi sebelumnya bahwa dahulu sebelum Zulkarnain dihadir, ini tidak pernah mendapatkan informasi atau rekam jejak bahwasanya beliau secara sengaja dan sadar mendatangi markasnya Yazid Jawas. Kita belum pernah mendengar ketika itu sehingga dipanggil duduk bersama, jalan bersama, atau menjadikan Yazid Jawah sebagai percayaannya dalam us-us strategi pribadi maupun dakwahnya. Adapun Bukhari, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, tidak

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة السلفيون رحمني ورحمكم الله، pada kesempatan muhadarah kali ini alhamdulillah kita kembali bersama dan seksama melanjutkan kajian dan penyampaian materi kita. Perlu Anda ingatkan kembali bahwa muhadharah kita ini bukan untuk mencari-cari kesalahan, bukan pula untuk memuaskan hawa nafsu, bukan pula untuk menumpahkan atau meluapkan amarah emosi atau memperkeruh suasana. Namun, ini adalah bentuk tanggung jawab ilmiah, salah satu bentuk tanggung jawab ilmiah dan manhajiah demi menjaga kejernihan dakwah salafiyah serta wujud kecintaan yang tulus kepada sesama saudara kita. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa materi kali ini kami beri judul dengan judul yang penuh kehangatan namun syarat dengan ketegasan. Judul nasihat yang hikmah nan indah untuk adinda di Samarinda, sebuah tinjauan ilmiah atas perubahan sikap dan

baik secara langsung maupun melalui media-media sosial. Nah, ini syubhat pertama yang kami tangkap dari tulisan terbaru Sang Adinda. Syubhat yang kedua, nah, namun kami melihat sepertinya waktu yang tersisa tidak memungkinkan. Mungkin syubhat yang kedua dan berikutnya serta bantahannya kita tunda hingga pertemuan berikutnya insya Allah. Adapun untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu, sambil pula menunggu jawaban dari Sang Adinda, Ahuna Al-Ustadz Abu Abdillah Sukri. Nah, terhadap dua pertanyaan kami hari ini. Nah, terhadap dua pertanyaan kami hari ini. Semoga beliau dapat memberikan jawabannya. Nah, biiznillah. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة

0: أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة
1: بسم الله
0: الله
1: الرحمن الرحيم.
0: وبركاته.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي